قبرك سلميزان سلعز مدنك سلين القبرك مقار لم تدك سلون أقرنك ديروسان وين ديوسانك يقدار إيكي عشقن دينك سون

فن السك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن تغضليس ندونيس روح اني غب على فرنسن القراند امختفن ذات وزمون بالريكيس على انت عيشي غب السيف كارسن.